0: النور تقدم.
1: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
2: كتاب النكاح
3: كتاب النكاح
0: مع دكتورة نفيسة.

يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبَّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دردرا بجل بين يتجو مرا سبحانه وتعالى هندبو هورين ها إذاعة النور ها رجيو النور هوتين ها الجامع في فقه النساء إن هوتيا في كوريو بي إندو لارا كي تاجي جو مرا ها دو أماتور النبي صلى الله عليه وسلم ريو بي en nonno ha babu al haidi wan nifas en larino dum me onno tokkanno do debbo jullo tonini odon be al ada ha bawo to tondo en larino dum me onno hayla dum me onno istihada koni istihaba en do lara ko du en larino dum on dum hadanno hande bo en do lara tonini dum timmi noi yakeji bi adama vada idan qata anil muslimati dama ubiha fi ila salati wasiyami tonini hayla bi adama jotayi daganan mokadi julugo be sumugo be ko hadama no gofu dum dagan wa jumlatu dhalika annahu mata in qata adamu al haydi anil muslimati wa lamma تغتسل زال من الأحكام المتعلقة بالحيض أربعة أحكام نعم إن لارانيو كواجب التدو دبوجلو ديغاتو هايلا ماكو تاي توني مجرد هايلا ماكو دو تاي ديغا وييواي حكمو جي جواني نو دو ماكو كي تاجي جي وحدا ما نو كفو كي تاجي من دي بانتي جتاكا وهذا أمانو جولوكو أي فريلا جول دي بانتي نو دماكو ديگا تو هايلا ماكو واري مجرد تو هايلا ما يتايني فريلا جول دي وفرلي ناما دماكو لون أي بندر رو بجور هايلا ما بتيما برجو دي بيبيا بييواي سناتو بييوي ولاكو هاوتي نجيوام بفرلي نغو وكاتي كو بفرلي نغو سوماي نجيوام لو دم دون دوما آن حكمو ديگا جي جاو ميراو كتاي دو نيني جام كولوتي كسبب ما يجونغو ماوني مجرد يامتاي اسنيني ناسا تو اييون فاريلا فارلي تادوما ديغا اييو ماي فارلي ندوما كانجو وادي كو بيادما ارتاتا وادوغوني تونيني لاباني مو اسنيني او ياودا لاو او ييوا تو ييو غو هباتا كو بو ياودا لاو اوتاما غاميبا اوناستا حكموجي جيكو فارلي ندوما كو ديغا وادي جوكايمو ديري دابي جولبي واتي اكيلو wanta yimbe don rewbe jur be sena jemma sebe viya yodo jemma ronga pewol ga wadi ni be taskitay hanange berena hanange banta andu to aseni diga

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لأمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي. إن يتجاومرا سبحانه وتعالى دوكو إن يتنم حندبو هوري إنها القرآن كتاب صفة التفاسير ها تفسير القرآن الكريم إنها سورة والبقرة إن والنها دو آية مر ديدي السبو ديدي كونغل جاومراه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للذين كفروا الحياة

الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم

يوم را سبحانه وتعالى في كان الناس أمة واحدة أي كانوا على الإيمان والفطرة المستقيمة فاختلفوا وتنازعوا أمة ربي بآدم بلا تنو كامبرو بأمة ووري بلا تنو كامبرو بدون دو إيمان بدون دو فطرة بدون دو ربي أن يوم را سبحانه وتعالى تكريبه نعم يوم را سبحانه وتعالى تجي كربي آدم jofu ala fitra dum dum on woni fitra dum islama dum dowtare dowtan go jawmirawo subhanahu wa ta'ala enuddin ki jawmirawo subhanahu wa ta'ala do on woni no do bibbe adama pat be don no hauti do hunde wore nennen ta be luri be fodo tiri bawo be luri be fodo tiri be luri do datal gonga go do iman do fitra go be vurti fitra be vurti kanda ne belati be vurti kanda جاومراو سبحانه وتعالى وفيت فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين أي بعث الله الأنبياء لهداية الناس مبشرين للمؤمنين بجنات النعيم ومنذرين للكافرين بعذاب الجحيم باوتن جاومراو سبحانه وتعالى ونولي نلاب ما كوكادي نني بآدم فورتي كندا فورتي فترة فورتي دو تكروال مغال الله سنيد سبحانه وتعالى تقريب دون كدي جاومرا سبحانه وتعالى نولي نلاب نغم نني هند بآدم بسين مومنين بودا مومنين البسر بنيماجي الجنة بناتن الجنة جاومرا والجنة توكا توني بتابتي دو إيمانا كما ببنوتيني جاومرا وبتابتي دو be mani domai be heban aljanna toka en non be hulna heferbe bo be yangada jahime yangada yite satuka be hulna heferbe bo be yecca be toni onon do on dogi do kefera kudo on do utanai jawmirawo subhanahu wa ta'ala on do utanai deftere alla senido onon do on du moto der yite wa anzala ma'humul kitaba bil haqqi ay wa anzala ma'humul kitaba al كتب السماوية لهداية البشرية حال كونها منزلة بين الناس في أمر الدين الذي اختلفوا فيه نن جاومرا سبحانه وتعالى في وجبني ولني نلاب ما كده وجبني بما بدفته دفته أسمانجي نعمني دم لا تكند جيب بآدم كند جيهم بجيب بآدم لا تقول دفته ده جيب هكوند هيم ب نعم عمره نعم في دين ما ب نعم ما جمله ونجاومرا وجبني دفته روه وحندي تبي لورنا بدو لاتال كندا بيندر ما جمفو kambe do be luri wa makhtalafa fihi illa alladhina utu ay wa makhtalafa fil kitab al hadi al munir al munazzal li izalati al ikhtilaf illa alladhina utu al kitab ay innahum akasu al amra haythu ja'alu ma unzila li izalati al ikhtilaf sababan li ikhtilafihim wa sukhriyatihim nun jawmira subhanahu wa ta'ala fi wala be luri bo koyna be defte jippi do mudun deftere jippini be deftere be annora mudun ngam hebano itta lure hakkunde mabbe heba vanginana be kanda heba vanginana be tauhidi tauhidi lamdi diga jawmira subhanahu wa ta'ala nennenta ben be defte jippi do mabbe do be akasni amru be sanji hunde be ruddicine bakinno be hetiyabano be handita be lorta do datal nennenta be beddi keferaku be beddi vurtugo datal hebano ittinano be lure mabbe se warti kanyum mayen beddini be lure mabbe wobbe mabbe nuddini wobbe mabbe nuddinai don go beddi lure mabbe warti wobbe beddi sababu lure mabbe on fahinta be do jancha mu'minien be Allah handiti nuddini kambe go warti be do jancha be do sarga be on min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat ay min ba'di zuhuril hujajil wadhiha wad dalailul qatiya ala sidqil kitabi faqad kana khilafuhum an bayyinatin wa ilmin
la an ghaflatin wa jahlin nannan jawmira subhanahu wa ta'ala vi kambe do wakati nei on be beddi jance mabbe be beddi luralo wakati de hujjaji labdi bangi di sahidi vangina ni be ha gonduki deftere de be do andi defte annabo en Allah do do jippida be maje diga asama en nannan alquranul karim do be do andi be do labbini dum deftere sahinde kayre ragare defte amma be majum fu be do luri do be do andi kambe do be do aha ya be do ha ini on be do utata do manon be do luri do bo andanga lamgal do defte diga jawmirawo subhanahu wa ta'ala kambe do be luray do majere be luray bo do woytare be lataaki be do woyti be do anditi on be do luri e bo der be lataaki bo der majere be do andi do dum defte jawmirawo subhanahu wa ta'ala wonuli nulabe mako be do tabitini on be do luri do may baghyan bainahum ay hasadan min alkafirin lilmu'minin dum lati dum ngayandi on heferbe do wanna mu'mini en ndeni Allah handi ti mu'mini en be andi mu'mini en wodi ko do ha tawa aljanna taw ka do reni mu'mini en nden kambe go be do wada ngayani nde be do andi kambe be renai taw godum be yidi mu'mini en do bo vurta dina mun tawta be ha keferaku mabbe be parbe hauta der keferaku wal'iazu billah fahada الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه أي فهد الله المؤمنين للحق الذي اختلف فيه أهل الضلالة بتيسيره ولطفه ننجو مرا سبحانه وتعالى وهندت مؤمنين بو حادوكو بي راو سبحانه وتعالى بي اندم جو مرا سبحانه وتعالى حادو مؤمنين ووالي بي وهندي بي وانتني بي هفر بي رورو ودا بي نغياندي بي دوغا دو اسلام مبي بي تابت دو ايمان مبي Jawmira subhanahu wa ta'ala fi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim ay yahdi man yasha'u hidayati ila tariqil haqqil musili ila jannatin na'im Jawmira subhanahu wa ta'ala wodo handi tamo yidini dum kanda mo muyani dum kanda mo inani dum kanda wodo handi tadum ha do datal bon gal do datal lamgal do datal gal yarata dum aljannatoka jawmira wodo handi ta o muyini dum ha kanda

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أي بل ظننتم يا معشر المؤمنين أن تدخلوا الجنة بدون ابتلاء وامتحان واختبار جوم رعو سبحانه وتعالى لأم مؤمنين يا ونن مؤمنين يلك وندو تما ونن دو onon ummatore mu'minien do on nastoto aljanna beluti ko jawmirawo subhanahu wa ta'ala wanna mon jarriboje o wanna modon none jarriboje fere fere ko luti korosiena on do tamma bannina nanon fi woni walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum wal hali lam yanalkum mislu ma nala man sabaqakum من المؤمنين من المحن الشديدة ولم تبتلوا بمثل ما ابتلوا به من النكبات ننجو مرا سبحانه وتعالى في الحال بو يا ونن مؤمنين ولا كو هبي من كون هبي نو أماتوري مؤمنين سالي نوبي ديغاتو جاربوجة جو مرا سبحانه وتعالى جاربوجة تدد كل نيد جاربوجة ما يدو كنجرو دي هباي من ونن مؤمنين on hebai jarriboje banana ummatoje salino de hebino jarriboje majum jawmira subhanahu wa ta'ala do yecchen jarriboje ko hebi ummatore salino de gabla mu'minien gabla ummatore muhammad sallallahu alayhi wa sallama jawmira subhanahu wa ta'ala vi massadhumul ba'sa wad-dharra ay asabathum الشدائد والمصائب والنوائب كان ببين جومرا سبحانه وتعالى في نيني دوما بتوراجي ساتو دي مسينتا toraji satu di masinta nyani do mabbe wazulzilu hatta yaqul ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ay usiju izajan shadidan shabihan bizalzala hatta wasala bihim alhal أن يقول الرسول والمؤمنون معه متى نصر الله أي متى يأتي نصر الله وذلك استبتاء منهم للنصر لتناهي الشدة عليهم وهذا غاية الغايات في هذا المبلغ من الدجر والضيق كان ذلك دليلا على أن الشدة بلغت منتهاها جاومرا سبحانه وتعالى دو يچين نون تر مؤمنين قبل امهاتور محمد صلى الله عليه وسلم هبي جاومرا في كامبدو بلاتي بي بيلاما بي سوكلاما ماسين بلاتي بي بيلاما بي نيواما بي نيواما ماسينتا هاناندي بي تو دوم ديمبانديلدي مياتو ليدي اون ديمبي تو ليدي ديمبي وون مولوتور تابيد ايتاري مونا غام كوموي جوفو هولتوران تاما ليدي moda dum tamma do hippa muta der leddi ndi ummatore mu'minien salino bedo be dimbaama be billaama masinta heferbe jamanuru mabbe nyo anino be burino heferbe jamanuru mon onon mu'minien nyo aniri mon kambe do ha yottani be ya ke fere yottana be nulaado be mu'mini en mun fu annabojo mabbe be nu mu'mini en pat kambe do be viandei on nasrullahi warata ndei on ballal jawmirawo warata kambe do be do yamandei ballal jawmirawo warata be do yi'a dum dayi ngam ko woni do mabbe to raji satudi woni do mabbe do do dum lati dum do holla en dum satu goto raji wona do mabbe on yotti nulaabe be munyal mun fu nulaabe be munyal mun fu munyal mabbe do timmorabe munyal maydo billinabe ha yottabe do yama ndey on ballal jawmirawo warantabe bedo bille masinta bedo nyo ane masinta don go jawmirawo subhanahu wa ta'ala jabi o wi'a ta'ala inna nasrallahi qarib ay ala fabshiru bin nasri fa innahu qad hana awa

0: النور تقدم
1: يبعد تنب فتل رمضان إن لا رد مليون برا لور السماير ماري لرمضان فضائل عظيمة ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور والأحاديث تثبت ذلك وتؤكده.
0: دروس رمضان, دروس رمضان مع دكتورة نفيسة علي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. درد عبجل بين يتجاوم رأى سبحانه وتعالى دوكوين يتنم واندبو هورينا إذاعة النور حرديو النور ها برنامج من أهلا يا رمضان إننا ها برنامج من أهلا يا رمضان إننا لارا سوماي دوم دوم ونو سوماي إن لارينو نندن تنوي سوماي فرلي دي راما en day on ba suma e farlidi nama do meden enen ummatore annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam en larno bo faidaaji boteji sumay je ko larani jamu bi adama ko larani ummatore ko larani nafsu bi adama hande boto jawmirawo yari balle jama darsere men tatabre ha barnamaji meden ahlan ya ramadan en do tokkita do madda tataba hande kitabu sawmi madda tataba do en do lara fima yustahabu min as-sawmi wa ma yukrahu wa ma yuhram en lari no toka ramadan hande boni di en lara suma je gida dum be suma je ganya dum be suma je karam dum bawto ton en tokita do wajibu go lewru ramadan nendenta en vangina burar lewru ramadan do suma ji lutudi en vangina hukumuji ramadan insha Allah تعالى اولا ما يستحب من الصيام يستحب صيام ايام التاليه اولا يوم عرفه لغير الحاج وهو تاسع من ذي الحجه لقوله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفه يكفر ذنوب سنتين ماضيه ومستقبله وصوم عاشوراء يكفر سنه ماضيه نعم ارن المني صومي نيند عرفه to bi adama molatay o do der hijjobe to latay o hijjowo sumugo nyande jeena yabre lewru la yajido dum sumay gida dum masin ngama nabi sallallahu alaihi wasallam bi sumayre jeena yabre lewru la yajido nyande arafa do sumayre mayro de do hefana bi adama junubaji mun je hitande ji didi junubaji bi adama wadi bofi mun je rowani Allah ya fadum be bofi mun je mauri Allah ya fandum to ni bi adama wadai kabira wadai geddal mangal gedde pamare junubaji pamarum do jawmirawo ya fanan bi adama be sumayre jeena yabre lewru la yaji do jawmirawo ya fanan mo bofi mako je dubi didi je rowani be je hikka nam jawmirawo seni do famnu en Allah wawnu enen suma enoyto bi adama de jeena yabre lewru wadi pat o sumo deni pat o do reservi ndubu ndubu ka o yafado ndubu sali o yafado ndubu warata bo o yafado nam enon non dida bol man bo sawmu yawmu ashura kayum bo annabi sallallahu alaihi wasallam bi wa sawmu ashura yukaffiru sanatan madiya sumai lewru haram mawdo sappore haram mawdo kanyum bodo hefana bi adama junubaji mun je hitande salinde asumi nyalomare wore ngam Allah senido jawmirawo hefana ma junubare ma je hitande dungum jawmirawo famnu en yawe derdirabe rewbe salihien yawe sume jawmirawo hefana en bofi mere nam

نعم ثامنا وتاسعا يوم الاثنين ويوم الخميس، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال إن الأعمال تعرض كل الاثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين، فيقول أخرهما. ننسو مغو نندي ألتني بي على ميسابو إلا ما النبي صلى الله عليه وسلم ولن نسوم دي ولن نتقن نسوم ألتنا بي على فيسا سيبه يمتا مصحابوين ماكو يمتا مو كوا دي وصوم تا ألتنا بي على ميسا سيويتش تبيو كود بي آدم دو هل جاوميراو جاوميراو دو عندي كوين هواتا بي ورو عندي كوين هواتا من دو ملائكا ين ماكو دو هورانا مو دو هل مو كود بي آدم هالدي ko en huwata no en rewirta mo no en yeddirta mo no watta may pat malaika en do hollamo nyande altine be nyande alamis kanji wadi annabi sallallahu alaihi wasallam do yeli altine be alamis de kude mun do hollama pat do holle kay mun do sumi do makanko wufira lahu min zambihi ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara enoy enen boya kemeden alla reni enen tiida en suuma en tiida en rewa alla ngama enen bo jawmirawo yafana en bofi men kanko jawmirawo yeccimo o yafana mo bofi mako ko sahali be ko warata fu be maydo oro suuma altine be alamisa o viata toni kuude hotani jawmirawo jawmirawo do yafana kala juldo fu ko kala muumini jo fu se julbe dido ko muumini en dido mondu be voldata kambe kam jawmirawo via sakitineve jawmirawo doyla kude mabbe kambe ka jawmirawo larata kude mabbe ma sakko yafa be alla renien useni mon fudder irabe sakko ma enen der irabe rewbe alla renien alla hoynanen hunde yotti yottai atawa ado wondi be nawli commander sare nyande kaza on voldata ado wondi be der irabe ma nyande kaza on voldata ado wondi be sobirabe ma nyande kaza on voldata hunde yotti yottai warta ata otra be biyada ma warta on voldata to ayi mo doyla mo kanko bo doyla ma alla renien bi adama mo juldo mo voldata be juldo kude mudun jawmira o larata via sakitine do ka useni mon fuderda be julbe to ni kude bi adama holleteno ha ardinabe lamlambe duniya on yahata doyla de reji tawtata wadi dossier ha ardinibe dunyani ko be ardinai dina ardinibe dunyani to be taw wadi dossier ha mabbe be laaro ka dossier moy dossier wanena kayi dossier wanoka yerbe dum ni sakitine dum